اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ليس الإنسان مجرد وسيلة من وسائل الحياة، إنه أساس كل شيء وجوهره. أندري مالرو. احترام الإنسان لنفسه أول لجام للرذائل. بيكون. الإنسان مخلوق أناني بطبعه، غريزته الأساسية أن يبحث عما يهمه قبل أن يبحث عن أي شيء سواه. كورنيلوس.

الإنسان يحتوي على كل أسرار الكون، وما من سر إلا مكنون في الإنسان. ميخائيل نعيمه.

قيمة الإنسان الحقيقية شجاعته في قبول أفكار تخالف أفكاراً راسخة في ذهنه. لا يزال الإنسان حتى اليوم ضحية الاستغلال والاستعمار، وإنه لبلاء عظيم أن يبقى الإنسان فريسة الإنسان. محمد إقبال.

كلمة أنا رافقت الإنسان من ظلمة الرحم إلى ظلمة القبر. ولي الدين يكن.

دائما أحب أن أستمع إلى إنسان يتحدث عن نفسه، لأنني لن أسمع عندئذ إلا أشياء طيبة. روجرز.

أجمل العيون عيون تتطلع دائما إلى السماء. جوبرت. مزون الحكمة. أبعدوا عني هذه العيون الحالمة، إنها تعتصر قلبي دموعاً ودماء. ميلتون.

أسوأ نكبة يمكن أن تحل بإنسان أن يكون له عينان ولا يرى. هيلين كيلر. موزون الحكمة.

لا شيء أحق بالسجن من اللسان، وقد جعله الله خلف الشفتين والأسنان، ومع هذا يكسر القفل ويفتح الأبواب. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

ما دمنا نحاسب على كلام في غير موضعه فينبغي أن نحاسب على سكوت في غير موضعه. فرانكلين.

يقول اللسان كل صباح ومساء للجوارح كيف أنتن؟ فيقولن بخير إن تركتنا. موزون الحكمة.

قال أحد الحكماء: إذا كنت لا أستطيع ضبط لساني وهو في فمي، فكيف أستطيع ضبط ألسنة الآخرين؟

لسان المرأة سيفها، تستخدمه دائما لكي لا يصدأ. من عذب لسانه كثر إخوانه. لسان الجاهل مفتاح قبره.

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. زهير بن أبي سلمى.

تعيش القناعة في الأكواخ لا في القصور. توماس فولر. توفر القناعة الوقت الكافي للتمتع بالحياة. أفلاطون.

لو أصغت الطبيعة إلى مواعظنا في القناعة لما جرى فيها نهر إلى بحر، ولما تحول شتاء إلى ربيع. جبران خليل جبران.

مزون الحكمة. أي معنى للحياة إذا لم ننسى ونغفر؟ فولر.

يبدأ الأطفال بحب الآباء، وبعد فترة يحكمون عليهم، ونادراً ما يغفرون. أوسكار وايلد. مزون الحكمة.

احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لا تقاوم الشر بالشر، وإلا اشتركت مع الشرير في شره وماتت الفضيلة بينكما. تولستوي. قال حكيم: لا ينسب الشر إلى فاعلي الشر وحدهم، إنه ينسب إلى الذين يمكنهم تجنب الشر ولا يفعلون.

أهم العلوم التي يجدر بالمرء إتقانها أن يفعل أقل قدر من الشر ويحقق أكبر قدر من الخير. تولستوي.

وشر المال ما لا ينفق منه، وشر الإخوان الخاذل، وشر السلطان من خافه البريء، وشر البلاد بلاد لا خصب فيها ولا أمان. قول هندي.

قال حكيم: لا أحد أقوى من نفسك على إرشادها إلى الخير. مزون الحكمة.

لا المجد ولا الشهرة أمنية القصوى ولا الثروة ولا السيادة ولا العظمة، وإنما أمنية الجوهرية الأولى هي أن أكون بسيطاً في أعمالي، صادقاً في أقوالي، مستقيماً في مبادئي وآرائي. أمين الريحاني.

ليس المجد أن تمشي إلى غاياتك الأرضية على أكتاف الناس، إنما المجد أن تحملهم على كتفيك إلى غاياتهم السماوية. ميخائيل نعيمة.

قال حكيم: المجد تحويل أشواك النفور وظلام الفجور إلى طاقة من زهور وقبضة من شعور وفيض من نور.

أن تعامل الناس بعد بلوغ المجد كما كنت تعاملهم قبل بلوغه، فذلك هو المجد. أمرسون.

0: مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. أحبتي في الله، أخواني في الله، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله معنا في كل مكان. ما شاء الله إذاعتنا مسموعة، تسمع في مشارق الأرض ومغاربها، فلهذا نسأل الله سبحانه وتعالى لكم أخواني في الله الذين أنتم خارج العالم الإسلامي تسكنون في تلك البلاد، أسأل الله لكم التوفيق والسداد والثبات على دينكم وعقيدتكم. اللهم احفظهم في أموالهم وأنفسهم وعقائدهم، يا رب يحفظكم ربي، يوفقكم من كان يدرس وطالب أن يوفقه إلى معالي الأمور في النجاح والتقدم، ومن كان يعمل أسأل الله أن يفتح عليك يوفقك ويرزقك من حيث لا تحتسب. يا رب اسمعوا معي هذه القصة وهي واقعية لوقت قريب. في بلد من بلدان الخليج، وكما تعلمون أن الخليج كان يعيش قديما قبل النفط، عيشة متواضعة، عيشة يعني اللي هي ما فيها ماديات، ما فيها كثير من الزخارف الدنيا والحياة. فهذا الرجل كان عنده من الخير وعنده من الأموال، ما يستطيع أن يشتري له بيت ويشتري كذا ويتاجر شوية في أمور يبيع ويشتري. وكان مشهور ومعروف في تجارة الأخشاب، يأتي بالأخشاب من الهند استيراد، ثم يأخذها منه البناؤون والمقاولون في ذلك الوقت. المقاول في ذلك الوقت عندنا في الخليج كانوا يسمونه الاستاد، لأنه مرتب، يعرف يبني، يرتب البيت، يبني البيت، قالوا هذا استاد. طبعا الكلمة هذه ليست عربية ولكن لسنا بصددها. المهم اشترى بيت من أحد الأشخاص في فريج من فرجان هذيك الديرة. الفريج نقصد به أحبتي في الله الحارة، تسمى في العربية الحارة، بيت في حارة. الحارة لما تكون مجموعة من البيوت وبينها طرقات وفسحات تسمى فريج عندنا بالخليج. المهم فلما اشترى البيت وامتلك البيت وتحول البيت باسم هذا الرجل المحسن، قام وسأل من يسكن البيت، سأل صاحب البيت الذي اشترى البيت منه. قال والله يسكن البيت أسرة فقيرة بسيطة، عبارة عن امرأة وأبنائها أيتام، مات عنهم أبوهم في الغوص، وهذه مهنة أهل الخليج سابقا. هذا المحسن لما عرف أن الذي يسكن هذا البيت هي هذه الأسرة، قال ماشي خير إن شاء الله أبو فلان، عطني الآن يعني أوراقنا وخلينا نخلص. تحول البيت وانتهى. هذا المحسن يا جماعة ما راح لهذه الأسرة وقال لهم يا جماعة زدنا الإيجار عليكم، شو رأيكم جماعة أهل التجار، ولا عسى الله يوفقكم يفتح عليكم إن شاء الله ويرزقكم أصحاب العقارات، ليكن الأمر في مراعاة شوية. واحد عنده عمارة فيها شوية شقق أجرها على مجموعة ناس، يعني أهم بعد كل سنة بيزيد عليهم، صعبة شوية، شو رأيك؟ والله الزيادة شوية البسيطة اتركها لوجه الله يا أخي، اعتبرها صدقة. أي أنا أتكلم عن أي بلاد، ما أخص بلاد معين، قضية أخلاقية ربانية إلهية بس. يا أخي خليك كل 5 سنوات كل 4 سنوات شيء بسيط، ما أقولك يعني أيضا كذلك ملكك هذا، وأنت تساير الأحداث اللي حواليك وتتماشى مع أحداث اقتصادية أو أوضاع المالية اللي حواليك، لكن في النهاية ارحموا من في الأرض يرحمكم ربي، يفتح عليكم، ومن يسر على الناس يسر الله عليه، ومن تجاوز عن الناس تجاوز الله عنه، ومن بحث عن غنى الناس أغنعه الله. المهم خلنا أكمل لك. فكان هذا الرجل يأتي في آخر الليل، اسمع، قبل الفجر بقليل بطعام، ثم يضعه عند الباب ويطرق الباب على أهل البيت. أهل البيت وقت صلاة الفجر، ثم يذهب بعيدا إلى آخر الشارع وينظر إيش يحصل في هذا المال أو إيش يحصل في هذا الطعام، فيفتح الباب وإذا امرأة تطل وقد تلفعت بملفعها، يعني وضعت على رأسها غطاء بحيث أن ما يعني حد يشوفها، تلتفت يمين ما خرج من الباب إلا رأسها فقط، تلتفت يمين تلتفت يسار ما شافت أحد، وإذا سرة محطوطة عبارة عن مثل خلينا نقول كيس مثلا جاي من سوبر ماركت ولا من الجمعية محطوط أمام الباب، التفت ما لقى دخل الداخل. أفطر أبناء عليه ذاك اليوم وأكلوا منه ذاك وارتاحوا معنه نفسيا. فكان هذا ديدا هذا الرجل في كل يوم، بس هذا هو لا اسمع ايش صار. وفي يوم من الأيام لما تأكد وعرف وفعلا أن هؤلاء الناس محتاجين وأيتام، وده لازم نتأكد يا جماعة. كذلك أنا أقول لأصحاب الأموال وأقول لأصحاب يعني الجهات المختصة في قضية توزيع الصدقات والزكاة، تأكد من الحالة يا أخي ما يمنعك. مو أي إنسان يقول أنا فقير وأنا مديون، أنا عطيت الأموال أموال الناس، هذه أمانات عندك. أيضا انظر في حال هذا الإنسان الذي دخل إليك، أبشر حاضر خذ أوراقه حطها عندك، اعمل له بحث ما يسمى بحث اجتماعي وشوف أمره. إن كان والله فعلا يستحق قل هاك تفضل، أرهي عليه الفلوس وأكثر عليه حتى لا يروح يمين ولا يسار، احفظ كرامته وأعطيه من حق. ترى هذه الزكوات والصدقات هي حقوق لهؤلاء المحتاجين، حق. أنت ما تعطيه من جيبك ترى ولا تعطيه من كرمك، لا، إنهم عطاء الله لهم الذي فرضه فرضا شرعيا. فراح إلى دائرة العقار وشوف شو سوى، وقام وحول ملكية هذا البيت باسم المرأة هذه وأبنائها. الله لهالدرجة؟ نعم. شوف شوف ما حد يدري عنه ولا أبنائه ولا زوجته ولا أحد إنه سوى هذا الأمر. وجاء يوم من الأيام، إحنا أيام أول بالخليج إيش كانوا يسوون؟ يأخذون ورقة الملكية نسميها بروة البيت اللي هي ملكية البيت، يأخذون يحطونها في ما يشبه بالمعدن، نوع من المعدن هكذا، اسطوانة معدنية، فيوضع في داخلها هذه الورقة اللي هي ملكية البيت وتغلق. فراح طرق الباب، السلام عليكم من فلان، قلت عليك في وقت الضحى، قلت عليكم السلام، منو؟ قال له فلان الفلاني. هي تعرف ان هذا الرجل هو شرب، يا هلا حياك الله ابو فلان، اقلط قهوة. قال لا بروح مستعين بمشي، بس تفضل يا ام فلان، هل اللي معي هذا، واعطاها هذه الاسطوانه التي فيها ورقه البيت. شنو هذا يا ابو فلان؟ قال هذا لكم من الله مو مني، يقول. وذهب راح الداخل، ما تعرف تقرا مسكينه، انتظرت الابن لما عاد، تعال يا ولدي شوف هذا يا ابو فلان، واعطانا هاي الورقه. فاخذ الله، قال يمه هذا ابو فلان حول البيت بأسامينا باسمك انت واحنا عيالك وياك. قالت من صدقك ولدي؟ تقول والله يمه. ومن فورها لبست حباتها وأست سترة نفسها وخرجت إلى بيت هذا الرجل. فدخلت حتى جاءت أهله، قالت يا أم فلان أبو فلان جاوك شيء؟ كانت تقول زوجة هذا الرجل محسن، قالت والله ما أدري، والله ما ندري عنه، قليل ولا هو داخل عليهم ومع أغراض البيت جاي من السوق. دخل وإذا امرأة، فنادى زوجته يا أم فلان سوي لي طريق بروح الغرفة الداري. قالت تعال ما عندنا أحد، ما عندنا إلا فلان فلانية. فقال أهلا وسهلا. قالت يا أبو فلان رحم الله، وأخذت تدعو له. يا جماعة تدرون هذا الشخص الآن شنو عبارة عن شنو؟ هذا الشخص أبناؤه من بعده الآن هم من أكبر تجار البلد اللي وقعت فيه الواقع هذه، البلد الخليجي الذي وقعت فيه هذه القصة، هم الآن أرباب أموال وأرباب تجارات، وعندهم من الأموال ما يعد بالمليارات. الله أكبر. ولما واحد يتبرع ببيت كامل يحيله باسم إنسان كامل في ذلك الوقت أحبتي في الله، ترى شيء مو بسيط، مثل الآن كأنه معطيه إيش ناطحة سحاب، الآن حولها باسم واحد عادي، تصور. ولهذا أنت أنفق والله سبحانه وتعالى ينفق عليك، لا تخاف. ادفع دينار، ادفع دولار، ادفع اللي هو درهم، ريال، اللي أي عملة واحد بس، وشوف ادفعه لوجه الله صدقة خالصة لا تريد منها رياء ولا سمعة، وشوف ربك سبحانه وتعالى ماذا يفتح عليك. أنت أكرم من الله؟ لا والله ما أنت أكرم من الله. الله يوفقكم يرزقكم يتقبل منكم. السلام عليكم.
1: اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
3: أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تحدثنا عن أهداف التربية الإسلامية، تربية الأولاد في الإسلام، وبينت أن مضامين التربية الإسلامية التربية الأخلاقية والإيمانية والجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والجنسية، وبدأنا في سلسلة جديدة حول وسائل التربية، فتحدثت في درس سابق عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القدوة، وكنت قبلها قد ذكرت أنماطاً من قدوة النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم ننتقل إلى وسيلة فعالة من وسائل تربية الأولاد في الإسلام، إنها التربية بالعادة. العادات مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أكبر معين لأي أب ولأي معلم أن فطرة الإنسان متوافقة تماما مع منهج الله. يعني أنت لا ترتاح إلا إذا أطعت الله، لا ترتاح إلا إذا كنت صادقا، لا ترتاح إلا إذا كنت أمينا، لا ترتاح إلا إذا كنت محسنا، لا ترتاح إلا إذا كنت منصفا. فطرة الإنسان، جبلته، برمجته، توليفه، خصائصه متوافقة تماما مع منهج الله. الإنسان حينما يتوب إلى الله يجد نفسه، ينسجم مع نفسه، ينسجم مع الكون، ينسجم مع كل المخلوقات. فطرة الله التي فطر الناس عليها، طبعا قبل هذه الكلمات: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي أن تقيم وجهك للدين حنيفا، أن تشد بكل طاقاتك إلى الله. هذا العمل يتوافق مع فطرتك ومع جبلتك ومع خصائصك ومع فطرتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. هكذا مصمم، تحب العدل، الصبغة أن تكون عادلا، أما الفطرة أن تحب العدل. أن تحب العدل شيء، وأن تكون عادلا شيء آخر. أن تحب الرحيم شيء، وأن تكون رحيما شيء آخر. حينما تتصل بالله تكون رحيما، أما حينما تولد على حب الرحمة. لذلك اجمع 1000 إنسان من شتى المشارب والمذاهب والاتجاهات والالتزام، أسمعهم قصة فيها رحمة، كلهم يتأثرون، كلهم يحبون هذا الكلام. لذلك كل مولود يولد على الفطرة صفحة بيضاء، لا خير فيها ولا شر، إلا أنها مبرمجة على حب الخير، على حب العدل، على حب الرحمة، على حب الإنصاف. لذلك الإنسان حينما لا ينصف يشعر بكآبة، حينما لا يرحم يشعر بصغار. وأكبر مرض في العالم الآن مرض الكآبة، لأن الناس خرجوا عن فطرتهم، خرجوا عن مبادئ فطرتهم، عذبتهم أنفسهم. هلأ إيتي بأرقى سيارة مصنوعة في أرقى بلد بالعالم، أحدث موديل، أعلى مواصفات، امشي بها في طريق وعر، لا تحتمل، تفقد كل ميزاتها لأنها مصممة للطريق المعبد. ارتفاع هيكل السيارة عن الأرض، طبيعة الضواغط، طبيعة المكابح، طبيعة المحرك، كلها مصممة لطريق معبد. فإن سرت بها في طريق المعبد قطفت كل ثمارها وميزاتها، أما إذا سرت فيها في طريق وعر كسرتها، ولم تفلح لا في سرعة ولا في راحة ولا في هدوء بالي. أما الوعر يحتاج إلى مدرعة، أو يحتاج إلى مجنزرة. فأنت مصمم أن تؤمن بالله، مصمم أن تكون صادقا أمينا عفيفا نافعا منصفا. هذا تمهيد أيها الأب أو أيها المعلم. أنت حينما تلفت نظر ابنك إلى قواعد الدين تلفته إلى طبيعته، تلفته إلى خصائصه، تلفته إلى برمجته، تلفته إلى توليفه، تلفته إلى طبيعته. لذلك الراحة النفسية التي يجدها المؤمن بعد أن يصطلح مع الله لا توصف. لماذا لا توصف؟ لأنه انسجم مع نفسه. تصور تريد أن تفتح باب بالمطرقة، تحتاج إلى جهد كبير ومضني وأصوات وإقلاق وإزعاج، أما هذا الباب مصمم أن يفتح بمفتاح صغير. إن كان معك هذا المفتاح بنعومة بيسر بلا صوت بلا ضجيج بلا شكوى الجيران تفتح الباب وتدخل. فأنت حينما تعود إلى دينك تعود إلى فطرتك، حينما تعود إلى دينك تعود إلى طبيعتك، إلى ما فطرك الله عليه. إذن أكبر عامل يعين المعلم والأب على تربية ابنه أن الإنسان في أصل فطرته حينما يولد يولد على الفطرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. كل يوم لو تصدق بصاع من بر لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بصاع. لأنه تأديب الابن يقطف ثماره المجتمع كله. قبل فترة جاء طفل من طرف إنسان يحمل ألبسة، أعطيته الحساب، بعد دقيقة طرق الباب ثانية قال لي في خطأ زايدين 400 ليرة، أنا في 500 ظنيتها 100. أكبرته إكبار، أكرمته إكرام. شيء جميل أنه طفل في خطأ ب400 ليرة عاد وطرق الباب ودفع الباقي. فأنت لما بتربي ابنك على الأمانة والصدق بتكون قدمت خدمة للمجتمع بأكمله. هؤلاء الذين يسرقون يسببون متاعب في المجتمع، هؤلاء الذين ينحرفون، هؤلاء الذين يعتدون يسببون متاعب بمجموع الناس. أما حينما تربي ابنا صالحا لعل أي إنسان عامله يقول جزى الله أباه على هذه التربية. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، رواه الترمذي. أكبر شيء بتقدمه لابنك أنه خلقه كريم، عنده حياء، عنده رحمة، عنده إنصاف. وفي حديث ثالث يقول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى علم. ينبغي أن يكون الأب متعلماً، ينبغي أن يكون الأب مؤمناً، ينبغي أن يكون الأب مستقيماً، ينبغي أن يكون الأب متفرغاً، ينبغي أن يقتطع من وقته الثمين وقتاً لتربية أولاده. والله كنت البارحة في عقد العريس، سافر إلى أمريكا ليتابع تعليمه في الطب. أثنى عليه أكثر الخطباء، هو من إخواننا الكرام، فقلت لهم في كلمة ألقيتها، قلت لهم حينما كنت في أمريكا، قلت لإخوتنا المغتربين: لو جمعت أكبر ثروة في الأرض وبلغت أعلى منصب في الأرض ونلت أعلى درجة علمية في الأرض ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. والمشكلة الأولى للإخوة المغتربين أولادهم. ونقلت لهم كلمة قالها بعض العلماء في مؤتمر عقد هناك في ديترويت، قال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابنك مسلما لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. فقال لي أحدهم بعد أن انتهى الحفل، قال لي أولادنا ليسوا مسلمين الآن؟ أنت تقول إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك، الابن الحالي ليس ملتزما ولا قانعا ولا معتزا بأمته ولا بدينه ولا بوطنه. أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. إذا التربية بالعادة أنت معك بسموها سرعة ابتدائية، في معك دعم من الله عز وجل أن هذا الطفل الذي بين يديك فطرته سليمة، وفطرته تتوافق مع الدين، فطرته تتوافق مع خوفه من الله. أنت ما عليك إلا أن تصقل هذه الفطرة، أن تشحذ هذه الموهبة، أن تفجر هذه الطاقة. النقطة الدقيقة أخواننا، الدقيقة جدا وقد لا تصدق، العامل المؤثر الأول في حياة ابنك لست أنت وليست الأم وليس الأخ، إنه الصديق. فقبل أن تشرع في تربية أولادك يجب أن تعلم من هو صديق ابنك. في بعض التجارب أو الإحصاءات تبين أن الذي يتعلمه الابن من صديقه يزيد عن 60% من مجموع ما يتعلمه، الأب والأم والإخوة 40%، أما الصديق 60%. لذلك كيف عرف النبي هذه الحقيقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله، يجب أن تبحث عن أصدقاء ابنك كما تبحث عن ابنك، لأن أكبر مغذي في العادات والقيم والسلوك هو صديق ابنك. وحينما توفق إلى صديق لابنك في مستوى رفيع فقد ضمنت لابنك الاستقامة والسداد. قضية البيئة مهمة جدا، والبيئة في حديث رواه الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عابد فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله، يعني 99 رقم مو صحيح، 100 أزبط، قتله. فقتله هيك قال النبي الكريم، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم حقيقة، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. قال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق.

شذوهاتك مع المؤمنين، الإنسان الفاسق والفاجر تماما كالفاكهة الفاسدة. ضع تفاحة فاسدة في كم كبير من التفاح، هذه التفاحة الواحدة الفاسدة يمكن أن تفسد كل من حولها. الجاحظ من كبار الأدباء له كتاب يذكر في هذا الكتاب نصيحة عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب إلى المعلم، قال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. وممكن أن نقول ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، ليكن إصلاح نفسك أولا، أو ليكن أول ما تبدأ به إصلاح نفسك. قال: فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم به. الأم والأب الموفقان في تربية أولادهما، الأم دائما تخوف أولادها بالأب، تجعل له هيبة. الأم الحمقاء تتطاول على زوجها أمام أولادها، لم يبقى في البيت من يهاب. أما الأم العاقلة ولو في خطأ من قبل زوجها تتهيب زوجها كثيرا أمام أولادها كي تحتمي وكي تتوعدهم به. أما إذا تطاولت عليه في حضرة أبنائه فقد وقعت مشكلة كبيرة. أتمنى والله أيها الإخوة أنه ما يكون في مشاحنة بين الزوجين أمام الأولاد، ولا يكون في مهاترات، ولا يكون في نوع من التطاول، لأنه هذا يفقد دور الأب والأم معا. فكلما كان الانسجام بين الأبوين أمام الأولاد رائعا كانت سلطة الأم والأب على أولادهما رائعة. بالمناسبة أيضا في آباء ما بينتبهوا، قد يعنف ابنه أمام أخواته البنات فيزأون به طوال الأسبوع، والأشد من هذا أن يعنف ابنه أمام أصدقائه، إنك تسحقه دون أن تدري. فالأولى ألا تعنفه لا أمام أخواته البنات ولا أمام أصدقائه، مهما يكن تعنيفك شديدا إن كان فيما بينك وبينه يقبله منك. أحد العلماء سأل إنسان قضى في السجن سنوات طويلة فقال له: ما أشد ما مر بكم في هذا السجن؟ اقترحوا شيء. ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقال: ما فقدناه من تربية أبنائنا. والله أعلم قصص كثيرة أيها الإخوة عن أناس دخلوا السجون، يعني أخطأوا فدخلوا السجون، فخرجوا من السجون وأولادهم في أشد أنواع الانحراف. أشد أنواع الانحراف، الأم وحدها لا تستطيع أن تضبط أولادها لأنها في البيت. لذلك لما سئل: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا: ما فقدناه من تربية أبنائنا. ومن وصية ابن سينا في تربية الولد أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم، لأن الصبي عن الصبي ألقن وهو عنه أخذ وبه آنس. أخطر جهة في حياة ابنك صديقه، أخطر منك. أخطر جهة في حياة بنتك صديقتها، أخطر من أمه. أخطر جهة يمكن أن تفعل فعلا لا يوصف في حياة الطفل صديقه. لذلك إذا كان في صديق صالح وزار ابنك يجب أن يستقبل ويرحب به وأن يفسح له المجال ليجلس معه. لا تتبرم بأصدقاء ابنك، الصداقة لا بد منها. في أمهات والعياذ بالله ألعو رأسا بتقلع صديق ابنه وبقسوة ما تجي بكسر رجلك، حمقاء، أم حمقاء اتحطم ابنه وانفضح أمام صديقه، والآن حر أن يختار أي صديق آخر. بس طبعا بالتهريب صار صديق تهريب مو صديق نظامي.

0: أن تبحث عن صديق صحيح أخلاقه عالية، له أب، له أم، له بيت علم، واسمح لابنك يجلس معه، واسمح لابنك يختلط معه، لأنه لا بد من صديق شئت أم أبيت. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في حياة الإنسان المشاركات الاجتماعية، فلا يمكن للإنسان أن يصقل بعض المهارات أو مجموعة من المهارات في حين اعتزالهم عن الناس وعدم المخالطة لهم. ولما نقرأ السيرة النبوية سنجد أن من الوقفات المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سؤالنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان مشاركا لمجتمعه قبل البعثة. مستمعين الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يتأخر عن مشاركته لمجتمعه حتى وإن كان ظاهرا ما هم فيه من هذه الجهالة التي عرفنا عنها وقرأناها في تلك الفترة، لكن يشاركهم ما دامت هذه المشاركة في نطاق الخير، في أعراف الخير. فمن مشاركاته صلى الله عليه وسلم ما كانت في حرب الفجار هكذا، وإن كان بعضهم ينطقها بحرب الفجار، لكن هي حرب الفجار كما ذكر أهل السير. وهذه الحرب نشبت أصلا قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بذلك لأن العرب قد فجروا في القتل فأسرفوا فيه واستحلوا الحرمات. وقيل أيضا لأنها هذه الحرب وقعت في الأشهر الحرم، وهو ما كان أصلا محرما حتى عند العرب. ويقال أيضا أن هذه الوقائع حدثت بعد عام الفيل بعشرين عاما، ويقال بعد وفاة عبد المطلب 12 سنة. وقد وقعت، حتى لا يختلط على المستمع الكريم، هذه الحرب حرب الفجار وقعت في 4 جولات. فالفجار الأول كان بين كنانة وهوازن، الفجار الثاني بين قريش وكنانة، الثالث بين كنانة وبين النضر ابن معاوية ولم يكن فيه قتال، الأخير الذي كان فيه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب سنذكره بإذن الله بين قريش وكنانة وكلها وهوازن. وكان بين هذا الأخير ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد إلا حرب الفجار الأخير. يقول ابن إسحاق في مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب: هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة وابن 25 سنة، فهاجت بين قريش ومن معها من كنان وبين قيس عيلان، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن إسحاق مستمعين الكرام لما روى هذه القصة رواها بدون إسناد، وقد ذكرها الذهبي رحمه الله عنه كما في السيرة من تاريخ الإسلام وابن كثير في البداية والنهاية، وتصحيح أو تضعيف السير التاريخية هذا أمر ليس هذا مجال وليس هذا ذكر، لكنه نحن نذكر في هذه الحلقات ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. أيضا من المشاركات مستمعين الكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم التي كان يفتخر بها ويحدث الأصحاب عنها، حلف الفضول. وكان هذا الحلف بعد حرب الفجار ب4 أشهر. يقول أهل السير: وسببه أن رجلا من زبيد، وهي بلدة باليمن، قدم مكة ببضاعة اشتراها منه العاص بن وائل، ولما اشترى هذه البضاعة منعه الحق ما أعطاه، فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش فلم يعينوه. لماذا لم يعينوه؟ لمكانة العاص فيهم، فوقف عند الكعبة واستغاث بمجموعة من القبائل، فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما وتحالفوا في شهر حرام وهو ذي القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ممن شارك في هذا الحلف. ويعلق ابن هشام فيقول: فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ممن دخلوا من سائر الناس إلا قاموا معه أو من غيرهم، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش هذا الحلف بحلف الفضول، حتى أن الزبير بن عبد المطلب كان يحلف طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحلف: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر، المعتر هو الزائر، فالجار والمعتر فيهم سالم. أيضا ممن تكلم في هذه المشاركة أو من علق عليها ابن كثير رحمه الله، فيقول: وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. أيضا من المشاركات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ما كان من بناء الكعبة، فقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف، وصحح ابن كثير أنه كان ابن 35 سنة في ذلك الوقت، يعني ليس بداية بلوغه عليه الصلاة والسلام، بل كان ابن 35. فيقول: حصل حرق لجدار الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها، حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن، أي القبائل: من هذه القبيلة التي ترفع؟ فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا. فكان أول من يطلع عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم. ونحن قد ذكرنا في حلقة سابقة أنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: رضينا به، هذا الصادق، هذا الأمين، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في آخر الحلقة الماضية أن التركيز قد يكون على الفاعل وقد يحذف المفعول رأسا، كما في قوله وإبراهيم الذي وفى، فلم يقل وفى بماذا؟ لأن الصفة صارت متمكنة فيه، فلو ذكر شيئا من المفعول لاقتصر على ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى ترك ذكر ذلك ليبين أن الصفة قد تمكنت في إبراهيم عليه السلام، فما أمره الله بشيء إلا ووفى به. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى في المقابل عن فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى، فقال الله سبحانه وتعالى وما هدى، ولم يقل لم يهدهم إلى أي شيء، لأن فرعون بعتوه واستكباره لم يهدي قومه إلى شيء البت. فعندما لم يذكر القرآن المفعول دل على أن فرعون لم يكن فيه خير إلى قومه قط، ولم يدعهم إلى هدى قط، ولو كان فيه شيء من ذلك لذكره كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لما ترك الجملة بلا مفعول دل على أن فرعون لم يهدي قومه إلى شيء البتة، والعياذ بالله. ومن الأمثلة التي تأتي في أساليب القرآن والأغراض حذف الجواب في الجملة الشرطية، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. تشكيل الكلام بطريقة الحذف على هذا النحو أفخم لذهاب المخاطب المتوعد إلى ضرب من الوعيد وتوقعه له واستشعاره إياه، ولو ذكر له لم يكن مثل أن يبهم عليه لما يمكن من توطينه نفسه على ذلك المذكور وتخفيفه عليه، إذ من وطن نفسه على شيء لم يصعب عليه صعوبته على من لم يوطن عليه نفسه. فالله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر جوابا للشرط ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فلم يذكر الجواب هنا، وكذا في الآية التي ذكرناها ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ماذا سيحصل لهم ماذا سيكون، لم يذكر الله سبحانه وتعالى ليظل المخاطب بهذا المتوعد بهذا الخطاب الشديد في حيرة من أمره لا يدري ماذا سيحدث له. وقد يأتي العكس بالعكس أيضا، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فنجد أن القرآن حذف جواب إذا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ثم ماذا؟ ماذا سيكون؟ ماذا سيرون من النعيم؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، بل حذف جواب إذا للمبالغة في الدلالة على الإكرام، وأن ما يلقاه المؤمنون من الإكرام أكبر من أن تحيط به العبارة. يقول الألوسي رحمه الله: وجواب إذا محذوف للإيذان بأن لهم حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به نطاق العبارات، ولو ذكر شيئا لاقتصر عليه كما أسلفنا ذلك من قبل. ومن العدول عن الأصل أيضا أن العدول قد يكون بالزيادة أيضا كما يكون بالحذف، والزيادة هي من ظواهر العدول عن الأصل، ويطلق على هذه الظاهرة أحيانا مصطلح اللغو، فقد عد سيبويه ما في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، لغوا في أنها لم تحدث إذ جاءت شيئا لم يكن قبل أن تجيء من العمل، يريد أن المعنى فبنقضهم ميثاقهم، وأن ما هذه تسمى ماء زائدة، وهي توكيد للكلام في مصطلح البصريين، أما في مصطلح كثير من الكوفيين فهي الصلة والحشو. والمقصود بقولهم هذا حرف زائد أو كلمة زائدة أنها زائدة على الأصل في تأدية العبارة لمثل المعنى الذي أريد لها أن تؤديه، أو أنها زائدة صناعة فلم يعمل فيها ما قبلها كما لم تؤثر في محل ما بعدها، وليس المراد أنها خلو من الفائدة، وإلا فإطلاق الزيادة على نظم القرآن بهذا المفهوم يجافي الإعجاز، وبذلك يرتفع الخلاف، لأن المستنكرين للزيادة يرون أن كل لفظة في القرآن لا بد أن تكون لمعنى، والمجيزين لها يرون أن اللفظ الزائد كذلك يفيد معنى وإن كان غير معناه الأصلي. ومثال ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص في ذكر قصة موسى عليه السلام، قال: فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد أن رأى الرجل يتقاتل مرة أخرى فاستنصر بموسى عليه السلام: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه،

قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فذهب بعض النحويين إلى القول بزيادة أن، فلما أن أراد، ولذا تجد كثيرا من الحفاظ يقولون فلما أراد أن يبطش. وذهب ابن الأثير إلى القول بأصالتها، وأنها تدل في هذا الموضع على الإبطاء والتراخي في سياق يدل على التأني في إيقاع الفعل وعدم المسارعة فيه، وذلك أن موسى عليه السلام لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل الأول، بل كان منه إبطاء في بسط يده إليه، فعبر القرآن عن ذلك في قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش، فإذا وردت لما وورد الفعل بعدها بإسقاط أن دل ذلك على الفورية، وإذا لم تسقط لم يدل ذلك على أن الفعل كان على تراخ وإبطاء. نسأل الله بمنه وكرمه.

0: وقد جاء في الآثار أنه ضحك صلى الله عليه وسلم، أو رويت لنا ابتسامته وضحكته صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 موضع، ومنها ما كان مع الضيوف ومع استقبال الوفود، بل حتى مع أهل بيته. وبعض الناس سبحان الله يبخل بالابتسامة، يبخل بالضحك على أهل بيته، على زوجته، على أبنائه، على من معه في البيت، أقرب الناس إليك إخوانك أخواتك، يطمحون إلى أن يروك سعيدا معهم، مبتسما في جلوسك معهم، تضحك تفرح مستأنس لأنك معهم، لست لأنك سترحل عنهم أو ستذهب عنهم أو تضحك مع غيرهم. وانظر إلى هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ابتسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ بابتسامتك مع زوجك على أنها سنة يا أخي، أدخل السرور عليها، احتسبها عبادة وطاعة، وتنال الأجر والثواب والاستقرار بهذه الابتسامة. اسمع إلى هذا الموقف لما نزلت آية التخير، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، إني عارض عليك أمر فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبو بكر وامرمان رضي الله عنهما. فقلت: يا رسول الله، وما هو؟ شنو الشيء هاي؟ قال: قال الله عز وجل: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤمر في ذلك أبوي أبا بكر وأمرومان رضي الله عنهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقرع الحجر، ذهب إلى زوجاته صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذا. فقلنا: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهن، هؤلاء أمهات المؤمنين. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طرح عليهن الأمر وشاورهن وعرض الأمر عليهن، وأمرها رضي الله عنها ألا تتخذ أمرا بل تشاور والديها. وبعض الناس إذا قالت لزوجته شيء ولا عرض عليها أمر وقالت بقول حق أمي وأبوي أو بشاور أخوي، غضب. وسبحان الله، الإنسان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى عرضه، ثم إلى تبسمه صلى الله عليه وسلم. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شقر الشهواني.

تدعو وزارة الداخلية إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة والإبلاغ الفوري عنها عبر الرقم 999. التقيد بهذه التعليمات يعزز السلامة العامة ويدعم سرعة تعامل الجهات المختصة. تشدد وزارة الداخلية على أن تداول أو نشر الشائعات يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وتهيب بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة حفاظاً على الأمن والسلامة. كذلك تنوه الداخلية بضرورة الالتزام بتنبيهات نظام الإنذار المبكر والتقيد الفوري بالتعليمات الواردة فيها والبقاء في الأماكن الآمنة، لما لذلك من أهمية في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. تنوه وزارة الداخلية كذلك أن البقاء في المنازل والأماكن المغلقة وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى يعد إجراء احترازيا أساسيا يعزز السلامة العامة ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخير والنور عليكم أعزائي المستمعين، وسعد الله إن شاء الله مساكم بهذه الجمعة المباركة، وجعلها يا رب عطلة أسبوعية رايقة ومليئة بالاسترخاء. ونستقبل هذا اليوم بانشراح وسعة خاطر، ونسجل دخولنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل.

مستمرين معكم أعزائي إن شاء الله على مدار ساعة كاملة من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة، وتقبلوا مني كل الود والتحية. من التقديم أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجميل للفنان مساعد البلوشي. بالمناسبة مساعد طرح من 4 أسابيع ألبوم فخم صراحة بتوقيع أغنية كلهم راحوا واللي من كلمات الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، ولقى هذا الألبوم ما شاء الله تفاعل وصدى كبير من ناحية الجمهور. وهذا الألبوم طرح تقريبا 9 أغاني وتعاون فيها مساعد مع عدد من أبرز الشعراء في الوطن العربي، وكذلك الألحان كانت كلها بتوقيع وإشراف الملحن ياسر أبو علي. وبالنسبة لي على صعيد الحفلات، مساعد أحيا مؤخرا حفل في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض في نسخة السادسة، وقدم حفل ليلة العمر على مسرح أرينا، وشارك أيضا في افتتاح الموسم الثقافي بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحفل بعنوان صوت العطش تكريما للشاعر الراحل فائق عبد الجليل. ونذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974، وأيضا إرسال تغريداتكم ومشاركاتكم وإهداءاتكم أيضا عبر منشن على حسابنا في برنامج إكس أو تويتر سابقا على @صوت الخليج FM.

شاركت من أسبوع الفنانة حنين حسين على برنامج الإنستغرام مقطع وكتبت عليه سون أو قريبا مقطع لأغنية بعنوان المستدام، وما ذكرت أي تفاصيل، لا ذكرت التعاون مع من أو الألحان أو الكلمات، ولكن حمست جمهورها لهذا العمل، وأكيد كالعادة عمل جميل للفنانة حنين حسين. كل التوفيق لي حنين. ننتقل لصديق البرنامج عيسى. تحية لك يا عيسى، ونستهل بداية الحلقة مع مشاركة جميلة من عيسى للفنان كرامة، مرسال متيم بالهوى، ويشكر خاصة كل المذيعين في صوت الخليج. تحية لك يا عيسى.

0: متيم بالهوى، هذه الأغنية ما شاء الله وجدت صدى واسع، يعني تخطى حدود الجغرافيا من موطنها الأصلي. هذه الأغنية تغنت بشكل كبير من عديد من الفنانين على مدى أجيال، حتى أصبحت تنسب لفنانين من الجيل الجديد، والجيل الجديد يعتقد أن هذه الأغنية تعود للفنان الحديث دون معرفة صاحب الأغنية الأصلية، وهي في الحقيقة تعود للفنان اليمني الراحل كرامة مرسالي اللي سمعناه الآن. وهذه الأغنية من كلمات الشاعر راشد بن أحمد الجابري وألحان الفنان الراحل كرامة مرسال.
1: محلق بين أجواهم وراهم حيث ما رحلوا وراهم وهم ما فكروا فيها.
0: أنا هالنوع من الطرب يوم الجمعة صراحة ليفل ثاني. في مشاركة أيضا من صديق البرنامج ميلاد، تحية لك يا ميلاد، وما شاء الله شابك معنا في الجو. يطلب لي هو خيرنا ما بين ثلاث فنانين مغنين الأغنية اللي طلبها لي احتمال، طبعا هي تعود للفنانة رباب، فأنت وضعت اسم رباب من ضمن الفنانين، حين بنسمعها بالصوت الأصلي. يهديها عفوا، راح نسمعها بصوت فضل، نسمعها بصوت فضل، خلينا شوي نغير الموجة. يهديها لي الملحن أنور عبد الله، نستمعها.

ننتقل أيضا لمشاركة جديدة من علي وجدات، تحية لك يا علي، ويطلب لسفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد من قديمة أكيد أنا أحبك.

ننتقل إلى عبد الرحمن، وتحية لك يا عبد الرحمن. يطلب لي الفنان خالد عبد الرحمن أصدق معاذيري.

في أحد اللقاءات الأخيرة للفنان خالد عبد الرحمن كشف عن مشكلة أصابت أحباله الصوتية وأنه تلقى توصية من الأطباء لأخذ فترة نقاهة والخضوع لجلسات تخاطب صوتي لحد هذه المشكلة الصوتية. ومن جهتنا أكيد نتحمد له بالسلامة ونقول ألف سلامة ولباس إن شاء الله للفنان الكبير خالد عبد الرحمن، وإن شاء الله عودا حميدا وصوت أقوى وأجمل.

عودة لبرنامج الواتساب ومشاركة من صديق البرنامج بدر البلوشي، تحية لك وعلى كلامك الطيب. يقول في غنية بعنوان ملفت الأنظار وناسي اسم المطرب، بس يقول أتوقع أنه قطري. فعلا هو قطري لكن مش المطرب اللي ذكرته، هو بصوت الفنان فهد لتشبيسي. نستمع.

تتجه الأنظار الليلة في أمسية غنائية مرتقبة تجمع الفنانة أحلام والموسيقار طلال على خشبة دار الأوبرا المصرية الليلة إن شاء الله في 8 مايو في حفل يعني ينتظر أن يكون استثنائيا ضمن أبرز ليالي العام 2026. وقبل هذا الحفل يعني ما شاء الله سبق موجة تفاعل واسعة في السوشيال ميديا وتصدر وسم أو هاشتاج أحلام في مصر وأحلام في ليلة الطلال قوائم التداول بين المتابعين في السوشيال ميديا. ننتقل إلى سعيد وتحية لك يا سعيد ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت طالب المري وعبد العزيز الضويحي وسعد الفهد في كريم يا بارك.

إذا ننتقل لمشاركة من شيخة. تحية لك يا شيخة، وتطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت أصيل هميم ورحمة رياض. سلمتك بيد الله.

0: يعطيك العافية شيخ على هذا اختيار الجميل. وننتقل لي أبو خالد، وتحية لك يا أبو خالد، يطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم في كل ليلة.
1: اسمعوني دايم على حبيبتي صوت الخليج أبو بكر سالم.
2: ولا يفارق رسمك خليج.

ننتقل لعيسى، وتحية لك يا عيسى. أيضا يطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان عماد محمد. أحلى الليالي.

0: ننتقل لعبد العزيز. تحية لك يا عبد العزيز، ويطلب لي القيصر الفنان كاظم الساهر عذبني زماني. نستمع
1: وش حلو طوله.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم مع مشاركاتكم الجميلة، ونترككم مع آخر مشاركة من أم محمد. تحية لك يا أم محمد، وتطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. مش جلسة يا عمر؟ خلاص مو بجلسة. لي الفنانة وعد نستمع لو كلفتني المحبة. إذن أعزائي كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام،
1: يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأرض.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.